0: برزخ.
1: لا أخت ولا أخو، لا أم ولا أبو، لا أخت ولا أخو، لا حد رافع علي. يا رئيس البابور برسولك داك هنين، خليني بجنبك خليني. الغربة صعيبة وتعبت، كي نموت في بلاد غريبة، شكون يوصل خبري ويقول لأمي لحنيني.